0: كيفاه البلاد؟
1: واه السلام عليكم كلشي مزيان صافي؟
2: دوز علينا البورطابالاس
0: سيديتش وانت غوردا صغير اتنت اتنت البورطابالاسي لا ستيت تو بيرو كيديش تو بين وانا ما
1: على جراند على جراند تو بيرو
0: اي فروت اي فيردورا شبيك مهبول اي كويستا البورطابالاس
1: البورطابالاس
0: ياني سيريورا بيرو
1: داكاو البورطابالاس
0: جاني
1: سامبري بورطابيرو
0: بورطابيرو

شفتاتي ولات كوما كيكاتي للناس عيبة لعبتي ما تشوفش ما تراش من الحرف 16 من الفقر للكاش والذو ما تراش راسي صحيح وما يمشي كان لي في بالي يدي نكسرها كان

0: patin dir la foule Kazi t'amr va falcoun Jidra Qatar gri YouTube Film Qatar de ulin tou Villa f'Dakar khlik f'wafak Dram papak
1: جيب جيبان تكر ضيفان البعيد واللي من الجيران للديوان سوساكي فيلي فلان فلتان عفر تجان ما يقلق باللي كان قمل سيبان شعندو شي قل لي ناس غيوان تيناري وان خيمة وصحاري بيذ كحلان راب الامريكان خارج من داري جبل غيران مجفاتي كان كبرت صغاري طالبان يدروسان او السوق

جلدي تك انا جلدي حكني حك حك حك تتك فبداوي جلدي بهمو بنكد بالهد باسراف وبر طويله 320 فتحه فايزر ببرامج تسمع عني شاب جديد والكل بيعرفني درب لمين انا درب ليه سيزم سيزم صارلي نضر من شاب من دور بلي سلطان بنضر بنضر الي بقطار ببحر ما مطار الي بنكلف اموال طائلي واعيد واكرر هسه شرفت